ليلة ومشيت فيها ليلة وبعديها حيطان كتيرة وبفوت فيها باصص لفوق وبوديها رامي في زبالة عندنا في جديد فيش احضن في سلام بالايد مش بالحظ ده بالتوفيق

نزل راسك مش رح ترفع كاسك رح تعلن فلاسك منهدد من خوفك انت وكل اصحابك من سكت حسابك من قيد اعمالك شادو بان لبوستاتك وكل ستورياتك من حقق مع عمك وابوك وابن خالك من مرقش ميزانية من مرق سلاح الصينية من فرق من عنصر الحرب هاي نفسية تفكرها اهلية تفكرها دينية بتفرق بتعنصر بنفسك بتفكر ديمقراطية بتفرق بتعنصر بنفسك بتفكر